top. All we wanna do is be free.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيش زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.

Radio X. Mehr Kontrast.

them to talk about the blood.

try, try. Look at you. So try, try, try.

daughter. She's in hospital. Her name is Maria. I'll get that.

0: يسعد مساكم من بازل، معكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس. والاستوديو الليلة عامر عامر عامر عامر، و هنكمل الليلة حلقة المونديال اللي بدأناها الأسبوع اللي فات، وامبارح كانت ليلة ليلاء كيفاش يقولوا. أول مرة بنشوف الكارت الأصفر مرتين، سيمعز، وشفنا الكارت الأحمر للأرجنتين امبارح، فكانت امبارح ليلة بألف ليلة وليلة،
1: ليلة حمراء.
0: على فكرة باي ذا واي ذيز ار اوريجينال في فيفا فيفا وانس، اوكي سو ات واز ا سيليبريشن. امبارح شفنا فوز اسبانيا على الأرجنتين. بس قبل ما ندخل في المعاميع نفتكر الأول نرحب بالناس. أنا أسفة يعني عارفين ساعات الواحد بيجي بيبقى excited شوية. عايز أرحب بأميمة، مرحبا الكبيدة.
2: هلو،
0: هي دايرة؟
2: الحمد لله، وانتي
0: اخبارك؟ منورة، من زمان ما شفناكيش.
2: نورك، شكرا.
0: امبارح كنا في بازل مع بعض وكنا بنحتفل، ف it was very nice. سيمعز،
3: مساء النور. مساء النور
0: أسامة.
1: أهلا هدى،
0: أهلا بيكو. أسامة لابس تيشيرت سويسرلاند، الأوريجينال تيشيرت بتاع الفريق القومي السويسري، وأنا لابسة التيشيرت المغربي، وأنت لابس التيشيرت القطري. إز إت قطر؟
1: قطر.
0: قطر، يعني قد إيه إحنا يعني ناس بيقولوا علينا إيه؟ مش انتجريتد، لا احنا ناس اوبن مايند. لا مش اوبن مايند،
3: بس غلابة.
0: احنا غلابة صح. ودينا النهاردة دينا هتكون مسؤولة عن الأغاني وعن اختياراتنا في الأغاني وتشغيل الأغاني، فجاهزة دينا؟
4: أيوة جاهزة.
3: مسؤولة كمان على الكاترينج والأكل
0: والله يعني احنا في يوم من الأيام لازم نجرب طبيخ دينا. بس خلينا نفكر الناس باللي احنا اتكلمنا فيه الأسبوع اللي فات. اتكلمنا عن المونديال بشكل عام، وإنه هو إزاي غيروه من 32 فرقة ل64، واتكلمنا عن الفرق العربية اللي اشتركت، يعني معظم الفرق العربية. وبعدين في آخر 10 دقايق كان مفروض بنتكلم عن مصر والمغرب، بس الوقت طار من إيدينا. كيف النهاردة عايزين نتكلم عن مصر والمغرب بحيادية إلى حد ما، ماشي، والتأهل في الدور 16. وبعد كده عايزين طبعا نتكلم عن الأرجنتين وميسي ونختمها، يعني نخلي ختمها مسك. موافقين؟ ديمقراطية هي؟
1: لا ديمقراطية.
0: ديمقراطية صح ولا مش صح؟
3: صح صح.
2: مش ديمقراطية. صح؟
0: حد يقدر يتكلم؟ لا، برا الاستوديو. اوكي،
3: ديمقراطية البطائق.
0: البطائق. سمعينا اول اغنية.
4: ايوة
0: يلا.
3: ليلى
0: ليه مش شغالة؟ خلينا نشتغل، خلينا نشغلها من هنا. فيلم اللي عندك؟ اوكي، احنا بنحاول نشغل الاغنية من جهة وفاتحين.

0: رجعنا لكم مستمعينا بعد الأغنية. الحلقة الماضية قررت هدى أنه تشجع الأرجنتين.
1: صحيح.
0: أنت كان هدفك التشجيعي لحتى يخسروا.
2: أي صح.
0: بهدف
2: صح
0: الخسارة.
2: صح صح صح.
0: شابو لإلك، شكرا لهذا الأمر ومبروك لك.
2: بس الحقيقة أن أنا ما كنتش بشجع الأرجنتين امبارح، يعني ما أقدرش أكتب يعني، ما بس يعني كنت جوه.
0: النية الداخلية. النية. النية هي.
2: بيشتغل على النية هي.
3: ده كانت داخلية.
2: والنية كانت صافية. النية كانت صافية. صافية ولا صفرة؟
0: صفرة أوي.
2: صحيح. طيب. نتكلم عن مصر؟
1: لا، مصر مصر يلخر.
3: شوفي، مصر عندنا لسه وقت 2030، لأنه لسه مصر مش هتخلص يعني.
2: أنا بقول هنتكلم عن مصر علشان ونتكلموا عن مصر، يعني انسوا أن أنا مصرية، أوكي؟ ماشي؟ بس لأن إحنا ما اتكلمناش فعلا المرة اللي فاتت بالعمق اللي اتكلمنا فيه على باقي الفرق، اوكي. وانا يهمني اسمع رايكم انتوا الاثنين، يعني زي ما بيقولوا مونسترز فوتبول، اوكي، فعارفين يعني خبراء في الفوتبول، غولات زي ما بنقول، غول فوتبول، اوكي. ففي حاجات وقفنا قدامها احنا كعامه بنتفرج وبنشجع الكوره، وحتى الاعلام المصري والاعلام العربي وحتى بعض الرياضيين الاوروبيين علقوا عليها، فحابه اسمع منكم. بس خلونا نرجع لماتش استراليا. كسبنا العجل الاسترالي، كسبنا البغل الاسترالي. الولا هاري سوتر كان طوله 20 كيلو متر وعرضه ومعرفش ازاي، وكان بيطلع ياخد الكرة يا عمي بيحدف. انت شفت الكور بتاعت هاري سوتر اللي كان بيحدف؟
1: انا صراحة
2: ما شفتش، ما فرقت على ماتش استراليا.
1: كان بالليل، كان 3 الصباح.
2: احنا كنا في القهوة الصبح.
1: أوه. انت كنت في مصر؟
2: كنت في مصر الساعة 3 كنا في القهوة. اوكي. طب يعني الماتش كرويا تكنيكيا حنجلة دنجلة، مش عارفين نعمل اي حاجة، فاهم ازاي؟ اوكي. ادور على مرموش. يا واد يا مرموش، انت يا ولا هات كرة يا ولا، والله انا قاعدة يا ولا يا ولا، زي امبارح كده في في في في ماتش اسبانيا. ما فيش مرموش، ماشي. الكلام ده ما عجبش محمد هاني، فقرر انه يهدينا جول. فانهي جول مش مهم، بس هو قرر يهدي الفريق المصري جول.
3: محمد هاني يرى عطاؤه كتير مع صح. الاهلي مع مصر دائما
2: انا بقول لك يعني
3: لما تحتاجيه بيعمل اون جول
2: بالضبط. بس كان باقي الماتش كان دهولة وكحولة، اوكي. خلصنا على الكناجر ودبحنا وسلخنا قبل ما ندبح، يعني فاهم ازاي؟ احنا سلخنا وبعدين دبحنا وبعدين شوينا، اوكي.
3: والفاف ها.
2: وخلصنا من فريق شلح وجري بتاع استراليا ده، وما صدقناش نفسنا. انا بالنسبه لي انا كسبت لسبب خاص طبعا، انا كسبت كاس العالم. انتوا رايكم ايه في تقييم الفريق لحد دور 16؟ بلاش ماتش الارجنتين،
1: هذا عيد الاضحى ماشي كاس العالم.
3: ابو الفف
1: انت سلختي ودبحتي وشلختي. اوكي.
2: كناجر عجول استراليه معلم. انت شفت العيال عامله ازاي؟ لا مهنيا انت شفت الماتش؟
1: لا شوفي انا نقول شوفي مصر أجتني في هذا العام، يعني دارت تقريبا الخطة ديال المغرب 22، يعني كانوا لاعبين ديفنس ويلعبوا لكونتر اتاك، يعني عندهم لاعبين متميزين صلاح مرموش ولا زيكو، فهمتي؟ قدام صافي هما دوك لعبوا هذاك اللعب ديال الدفاع ولا مرتدات،
2: بدليل ان احنا الفريق الواحد اللي جاب 3 اجوان في الارجنتين.
1: لا صحيح.
2: في البطولة ما حدش جايب 3 جوان في الأرجنتين. بلا فخر.
3: لا تحسب واحد ما تحسبش.
2: ماشي أوكي.
1: خلينا في أستراليا. لا فهمتي، هذا هو اللعب اللي داروا، وصراحة صدق يعني مزيان.
2: أوكي.
1: يعني
2: أول مرة بنلاقي هجوم وأكتر من مهاجم وأكتر من هدف.
1: والفريق لعب ما خايفش.
2: أيوه.
1: هذه أهم حاجة، هذا هو الفرق بين قبل كنت كتلعب خايف.
2: صحيح.
4: أيوة أولي إدلي
5: أتفق مع زميلي اللي وسام باش كيقول بأنه
3: عيد الأضحى
5: نقطة أولية النقطة اللي أنه بحال المغرب شبه مصر هذا العام بالمغرب 2022
2: دي نقطة مهمة
5: لأنه كانوا بحال أوتسايدر بحال they had nothing to lose they had everything to win لأنه ما كانش توحد ما كان عوال عليهم ولا يعني مراهن عليهم مراهن عليهم فما كانش عندهم ذاك الخوف لديك
2: أميمة نعم. قبل البطولة احنا مطلعين دعاية على الفريق المصري انه هيطلع من دوري المجموعات ثلاثة دعاية بنقول للفريق ارجع انت راجع قبل يعني هتخرج من التصفيات وهترجع بنعلنها علني بنحفل على الفريق انه هو مش هيتأهل فالنفس بالضبط انا بتفق معك
3: لكن كين فرق كين فرقين يعني في المنافسة
2: هي؟
3: كين خصنا نقوله بأن المغرب 22 لعب دور كبير أنه مصر والدول واش الأردن أهل الأول مرة ولا ستي كتشوف تم النهائي وربع النهائي يعني داك الإنجاز اللي عملوا المغرب في 2022 عمل شوية بوش للفرق العربية أنه ممكن والإفريقية ممكن
2: نوصل
3: زائد حسام حسن هذا حسام حسن مع أني ما كنحبوش أنه أنا أكيد أنه عمل تاتش ديالو في الفريق
2: أوكي
3: موتيفيشن والحاجات دي اللي كان
2: حتى المصري التاتش المصري
3: لانه شكو من درب مصر في السنوات الاخيره كيروش و
6: كلهم اجانب
3: اجانب
2: صحيح
3: حسام حسن ابراهيم حسن عندهم التاتش ديال
2: انت فكرتني بحاجه دائما الفريق المصري بيحقق نجاحات ثانك يو
3: ممكن نقول نجايح و
2: لما يكون المدرب مصري يعني عملنا حاجات مع الجوهري الله يرحمه كان في حسن شحاتة في بطولات أفريقيا هل فعلا الفريق لما بيكون مسكه مدرب وطني من نفس البلد بيفرق مع المغرب فرق كراكي
3: الرجراجي
2: رجراجي
3: أنا كراكي. كراكي عاوزة تشربي كراك ناهي
2: رجراجي عمل إيه مع المغرب
3: تشوف المدرب الوطني مهم مهم مهم
2: أوكي
3: عندك تدخل
2: عندك ما تقولي
5: أنا الصراحة لم تفق معكم أنا الصراحة ما كنتش متتبعة وفي كرة القدم في المواسم القديمة ديال كرة العالم لا ولكن هاد النسخة هذه كنت متبعتها بطريقة يعني كنت أفق بأنه مع الكراكي كان الفرق كان عندنا حتى أخذي الرناخ صراحة فاش كان كيدرب المغرب كنت تأهل المغرب لكوب دي موند
3: 2018
5: ولكن ما وصلش كيف ما وصل الكراكي
3: تقسينا كانت بداية
2: التقييم عام للفريق المصري
3: فريق المصري
2: محلل استراتيجي الرياضي سيمعاز شنو رأيك
3: لازم يخلو حسام حسن
2: 20-30
3: وربوه شوي يعلموا شوي
2: يبقى في كنترول
3: ويشجعوا الشباب
2: لازم نطلع شباب
3: لازم
2: امبارح امبارح احنا قاعدين على القهوة قلت نقطة مهمة قوي قلت كان مطلع أربعة حارس مرمى كانوا طالعين مع الفريق كان في أربعة لا كان اعتقد سعد هو اللي قال الملاحظه دي اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم كان في أربعة حراس مرمى طالعين في الفريق
3: شناوي

0: رجعنا لكم وبص بتعايب عليا. رجعنا لكم وبنكمل حلقه الليله من عرب اكس على راديو اكس, وحلقه بنختم نحاول نختم فيها كلامنا عن المونديال 2026. وقبل ما نطلع نسمع عمرو دياب والفرحه الليله, في حاجتين. انا لو حسام حسن قبل ماتش الارجنتين ومصر, رسالتي كانت للفريق هتبقى واحده: انتوا داخلين تلعبوا بطل العالم, قدموا احلى ما عندكم, العبوا وانبسطوا. فاهم ازاي؟ يعني هو ده اللي اللي اللي كان هيبقى في والخطه العاديه بقى اللي هي 2 4 2 5 5 5 الكلام ده. لكن الرساله الرئيسيه انتوا بتلعبوا بطل العالم, فاي حاجه تعملوها انبسطوا.
1: وردك شنو دار هدو؟
2: لا انا ما عنديش شك انه ما دخلوش بانهم عارفين. اشوف زيكو ما نمش الليله, سمعتي؟ ما نمش ليله كلها, ما نمش واخذ حرابيش, تسموهم حرابيش, عشان ينام
0: مهدئات.
2: شوفي هدى, الله يكون
0: بعونهم
2: عونهم, حيت ما يمكنش كي تكون ظروف تما راه كتدخل الماتش كتلف يا هدى. ما لعب معك ميسي والوحوش الارجنتينيه ما شاء الله, وخاطك 2 4 2 5 6 1 و 7 12.
0: اوكي
1: هدى, الارجنتين رجعت على انجلاند,
0: بس احنا شفنا امبارح الارجنتين 60 دقيقه بدون كوره واحده قدام اسبانيا.
1: ولكن اسبانيا هذيك اسبانيا, الا شفتي اسبانيا مع فرنسا,
0: شوفنا اسبانيا
1: اوكي فرنسا. اكلت فرنسا
0: أيه.
1: اوكي يعني اسبانيا لعبت في الاول بشويه وجات حتى الاخر وهي دير تيربو,
0: ولا كره لمده 60 دقيقه على المرمى الاسباني امبارح.
1: حتى فرنسا نفس الشيء.
0: اوكي
1: يعني ما تقارنيش,
0: مش عايزين ندخل اسبانيا
1: خلينا في مصر. مصر
0: عشان نقفل. أنا انت شايفين ان حسام حسن ادى واجبه؟
2: اللاعبين
0: اللاعبين
2: هو ادى واجبه يعني كمدرب, واعطى موتيفيشن. اما تكنيكلي كان ظن انه اللاعبين مهيئين وعندهم سكيلز عشان
1: شوف هدى, انا نقول لك حاجه على مصر, يعني باش قلت لي المستقبل اش ممكن يكون. كما قال نسيم يبقى المدرب اوكي, ولكن المهم خصو حوايج اخرين خصو يبدلهم, كوميونيكيشن, طريقه ديال الكلام, ولكن حتى

0: اللاعبين انا اللي كيبان لي في المصريين هو كاين مشكله ان اغلبيه اللاعبين تيلعبوا في مصر وخنا تقولوا انتوا مدللين فهمتي يعني بحال دابا في المغرب بزاف اللعبات تيخرجوا لاوروبا اوكي باش يتطوروا المصريين
1: بشوفوا في الفرق بين اتيتيود صلاح وباقي الفريق ده عندك حق فيه صحيح.
0: يعني غالبا اللاعبين يلعبوا في الاهلي والزمالك حتى ماديا كيربحوا احسن من اوروبا اوكي راه كيربحوا احسن من فرنسا وفرق في اسبانيا يعني حتى هما مرتاحين في مصر وكاين ليفل في مصر ماشي هو ليفل في اوروبا ها انت كتشوفي غير اللاعبات اللي جابوه من فرنسا هذاك مصري فرنسي يلعب في اوفييدو يعني فريق في الدرجه الثانيه
1: هيثم حسن
0: هيثم حسن في الدرجه الثانيه في اسبانيا وشفتي الليفل ديالو اعلى من الاخرين
1: صحيح
0: اوكي يعني اللاعبين خصهم يبداو يمشيو لاوروبا اوكي واخا انهم
1: المفروض يكون عندنا محترفين اكثر من كده
0: في اوروبا
1: اوكي المغرب أميمة
2: المغرب آخر ماتش كان صدمة بالنسبة لي
1: طب خلينا نبدأ من خلينا نبدأ خلينا نبدأ إن أنا دخل كأس العالم بذكريات 2022 قطر
2: يعني أي مغربي يدخل هاد لاكوب دي مون دخل بثقة في النفس لأنه
1: أنا دخل شايفة المغرب في نهائي يعني يعني 2022 طلع من السيمي فاينل مظبوط فتوقعاتنا حتى لما مصر طلعت قدام الارجنتين صدقا قلت المغرب مكملها فاهمة ازاي ف ايه اللي حصل
2: انا والله انا عايز الجواب بالسؤال ده انا بالنسبه لي رايي الشخصي ومش فاهمه في الكره المشكل انا غنركز على اخر ماتش ديال المغرب لانه ما قبل اخر ماتش كان انا بالنسبه لي المغرب was doing okay لانه كان مانجس انه بيربح الماتش انا بالنسبه لي اذا ربح ما كنشوفش التفاصيل الدقيقه ديال كيف لعب لانني مش فاهمه انا يعني مشاهده لامضه بنت ولكن الماتش الاخر اللي لاحظت هو انه ما حسيتش بك الروح القتاليه اللي كانت عند المغاربه في الماتشات اللي قبل واللي كنا عارفين عليهم عارفين بان المغاربه لعبوا ضد فرق اللي كبيره وعندهم تقنيه كبيره
1: نقطة مهمة خلينا أوقفك هنا الروح القتالية فعلا الروح القتالية بتاعت 22 ما كانتش موجودة في الـ في الـ في في 26 الى حد ما تتفق معايا
3: تحديدا باللعبة الأخيرة مع فرنسا
1: ما تتفقش
0: لا
2: احتفلوا اخر ماتش احتفل ماتش ضد
0: لا حتى اخر ماتش
4: القتاليه ما كانش مثل 2022
1: لا
0: كانت
4: ما يمكنش تقارني ظروف قطر مع ظروف قطر يا هدى انا كنت في الملاعب في قطر
1: اوكي
4: كانك لعبه في كازابلانكا او في الرباط
1: عشان العرب بزاف
4: كانوا المغاربه بشكل ما نتكلم على العرب لكن كان مباراه مليانه مغاربه يعني جو رائع ويعني الروح القتاليه كاينه وانا ما كنظنش ان ما كانش روح قتاليه حتى طريقه لعب فرنسا راه كتفرض عليك انك ما كانش كيكش عاوتاني في وطنيات او روح قتاليه اللاعبين كنظن بانه ظروف مقابله ما تكتيكيا ما سمحت لهمش انهم حتى ما يمكنش تكون روح قتاليه لكن خصها تكون باستراتيجيه ماشي تبقى غير تجري تجري تجري تجري تجري خصك تعرف فين تجري وكيفاش تجري فهمتينا اسامه فهمتيش
0: لا شوف انا عندي تفكير اخر توا بديت اصلا بالماتش الغلط
1: فرنسا
0: اوكي يعني اخر حاجه اغلبيه المغاربه شافوا خرجوا فرنسا صافي يعني كاع داكشي اللي دار قبل ضاع
1: صحيح
0: ولكن انا جاني المغرب 2026 اقوى من 22
1: اوكي انتريستينغ
4: فنيا نعم
0: فنيا اقوى اول مره المغرب كيدخل بشخصيه ديال انا اللي بغيت نفرض نهجم اوكي هولندا كانت عند المغرب 70% كره هولندا 30%
1: اوكي
0: يعني اكلنا هولندا كره هولندا بلد كريف هما اللي خلقوا الكره الشامله
4: الشموليه
0: صحيح. اوكي البرازيل شوط اول كلينا البرازيل
1: ما شفناش البرازيل في الشوط الاولاني ده حقيقي
0: ياك يعني فين كان هذا القبل فين كان اي فريق عربي ولا افريقي يقدر
1: يقف قدام البرازيل
0: وهولندا بهالطريقه انه هو اللي فرض اسلوب ديالو ما كانش حتى المغرب 22 ما كانش ممكن يديرها
1: مجموعة المغرب ما كانتش سهلة
0: لا ما كانت سهلة
1: بمقارنة مثلا بمجموعة الأرجنتين يعني مجموعة الأرجنتين كانت
4: مجموعة ألمانيا
1: أو مجموعة ألمانيا
0: أوكي. فهمتي أنا جاني هذا المغرب ديال هذا العام أحسن من 22 في اللعب في طريقة اللعب. المشكل اللي كان المدرب يلا توا عنده ثلاث أشهر أوكي تغيير المدرب ثلاث أشهر جايين من كأس إفريقيا اللي لعبنا فيها النهائي وعرفت شنو طرا في النهاية أن حتى اللاعبين كان أصلا المدرب خصو يرد لهم ثقة في النفس أوكي لأنه كان عليهم ضغط كبير في كأس إفريقيا ومجينا ونجحوا في ذاك الشيء. يعني أنا جاني نجحوا آخر ماتش ياك قول لي يلا تفاعلي
4: لا تفاعل انا ما كان امنش بهادشي ديال 3 شهور و 22 كانت اكفس هاليلو زيت اهلنا للمونديال وفجاه تم طرده وجا وليد كان عنده اقل من 3 شهور
1: صحيح.
4: وصلنا للسيمي فاينل الدنمارك في 96 مش ما كانوش متاهلين لكاس اوروبا قالوا لهم تعالوا لا نقصنا فريق تعالوا وفازوا بالكأس يعني ما
0: أنا لا أنا علاش قلت عنده 3 شهور علاش الفرق حيت باش تلعب ديفنس ودير كونتر اتاك أسهل إلا بغيتي دير تاكتيك ديال البناء اللاعب. دابا وهبي قالها قال لهم أنا ما عنديش الوقت باش ندير أكثر من هاد الشيء يعني هاد الشيء اللي درناه في 3 شهور هو تفاجأ أن اللعابة يعني استوعبوا طريقة اللعب ولكن هو مازال عنده أفكار أخرى بغي يديرهم. وأنا تفرج في هذاك إذاعة ديال ألمانيا باش نقول لك باش نشخص لك شافوا الماتش أول ديال المغرب والبرازيل في استوديو ألماني قال له كيفاش أن المغرب هادو أنهم غير طريقة اللعب في 4 سنين فهمتي هي في 4 سنين تبدلت من كونتر اتاك وليتي كتفرض اللعب ديالك
1: ايوه
0: ما عرفش بان راه شي راه في 3 شهور ماشي في 3 سنين فهمتي يعني بالنسبه لذاك الشيء انا صراحه عجبني الحال. ماتش فرنسا نقدر نقول لك انه الخطه اوكي كانوا اللاعبين تضربوا والخطه ما نجحاتش ولكن راه فرنسا حتى هي خسرت مع اسبانيا بنفس الطريقه
1: يعني
0: هي هذيك.
1: طيب هنطلع نسمع اغنيه وبعدين نرجع نتكلم على حاجه مهمه قوي. محضر لنا حاجه
5: محضرنا لكم حاجه اللي بهاء سلطان
1: يلا
6: مصري بتعملها ازاي
1: مصري بتعمليها ازاي
6: لا بغينا نسمعها اليوم هدى
1: مش شغاله
5: شغاله
1: يلا

0: اللي بينا ما يفهموش غيرنا.
1: رجعنا لكم و 32 دقيقة اوريدي. ما لحقتيش تقولي رجعنا لكم. في حاجة يا جماعة الخير حصلت أو يعني كانت مستمرة في يمكن احنا اتكلمنا فيها، حالة من التنمر بين الشعوب العربية على فرق بعينها وذاتها. اوكي، حصل ولا ما حصلش؟
2: تنمر
1: يعني مكايدات، شماتة، الأردن طلعت، تونس طلعت، مش عارف مصر عملت ايه، المغرب سوت ايه.
2: هتدخليني في دوامة وانا مش عاوز ادخل فيها. وحق الله، شوفي انا ما اكذبش عليك، انا عندي حساسية مع الفريق الأردني.
1: الفريق ليه؟
2: الأردني.
1: اوكي اوكي اوكي اوكي.
3: انا مع السنغالي.
2: انا ما اكذبش عليك، كيجيوني هذوك الناس نكارين الخير، فاخر من الاخر باش نكونوا واضحين.
1: أوكي.
2: وانا اتحمل مسؤوليتي.
1: اسامه،
4: شوفي الفرق، راه هضرنا شويه على الفرق الاردني الاسبوع اللي فات. الاردن خسر، بدات تعرف راسها بان اول مشاركه في كاس العالم، يعني مازال خصهم يفيقوا، فهمتي؟ ماشي من أول مرة توصلها.
1: صحيح صحيح صحيح.
4: فهمتي؟ يعني مصر شحال قلنا، هضرنا عليها شحال، 100 سنة،
2: 96 سنة أول انتصار.
4: أول انتصار، يعني خص البلاد ما يصبر شوية.
2: الأردن
1: يا عمي، دحنا في 1990 بينالتي بتاع مجدي عبد الغني، قعدنا لحد سنة مش عارف 2018
2: 2026
1: نقول ايه، حطها كده، لا حطها كده، لا مجدي عبد الغني كده يقول ايه ده، حطها كده، حطها مين؟ فهمني؟ فلازم
4: نخسل واحد. احنا العرب عندنا مشكلة انه يعني دغيا كنساو، يعني منين جايين، يعني منين جايين من ناحية كرويا، ما عندناش تاريخ في كرة، يعني في العالم، فهمتي؟
1: في الكرة،
4: الكرة العالمية،
1: في كأس العالم،
4: يعني كأس العالم ما كاينش تاريخ كبير، يعني خص كل واحد يحترم راسو.
1: اوكي، مش عارف، مش قادر اتفق معاك اسامه قوي. هو في شيء من الواقع، لكن يعني
2: تتفقي معاه في
1: يعني ان ما فيش خبره، مش على الفريق الاردني ولكن على تمثيل الفرق الافريقيه او العربيه. ما بتشوفش ان عدد الفرق اللي كان مسموح بيها للاشتراك كان قليل قبل كده؟
2: لكن طلع دلوقتي.
1: ايوه، لما طلع العدد، لما طلع العدد بدا يظهر الفرق. مظبوط،
4: ولكن هدى ملي كتشوفي الستينات والسبعينات في اوروبا كانوا شويه بروفيشنال في كره.
1: اوكي،
4: فهمتي؟ حنا راه ما كان والو، يعني فاش حال المغرب في 70، يعني اول مشاركه المغرب في 70 راه خسر مع المانيا ب 2-1، يعني بالنسبه لذاك فين كانوا ناس اماتور، يعني فهمتي؟ هوات مورا اسبوعين قبل كاس العالم جاو يجمعوا لعبوا مات كاس العالم، فهمتي؟ عاد جايين، يعني الواحد خصو الناس دايرين بحال دابا اسبانيا شحال دابا 40 سنه من 82، من كاس العالم ديالهم اللي داروا في 82 عاد بداو في، فهمتي؟ في دير تيديروا سميتهم مراكز تكوين يعني الناس قدام.
1: حال البرازيل لما كسب البرازيل كاس العالم، بدا العيال في الشوارع يلعبوا كوره في البرازيل.
4: اوكي، وحتى نيوتريشن بحال دابا في المغرب، انا عندي صاحبي كان بروفيشنال قال لي راه في المغرب اللعابه، راه هو كان في فرنسا، هو مغربي فرنسي وجا للمغرب، قال لك اللعابه المغرب يوميا الفاست فود، تينعسوا مع 5 الصباح.
2: لكن هو
4: كان بروفيشنال، فهمتي؟ جاي من، هو تفاجأ يعني، فهمتي؟ يعني وكان هضروا على فريق، كان فريق كبير في المغرب، يعني زي ما نقول لك.
1: خلينا نقارن مقارنة بسيطة قوي. يعني كلامك صحيح في الحتة بتاعت الفرق في الاتيتيود أو في اللايف ستايل. شفنا محمد صلاح standing alone، وشوفنا بقية الفريق لفوا على برامج التلفزيونات كلها، مقابلات وتصريحات وبللل وعياط، واللي دخل أمه مع احترامي طبعا، واللي ما دخلش خطيبته، واللي واللي واللي واللي. أوكي، محمد صلاح حضر الاحتفالية الأولى في العالمين، حضر الحفلة بتاعت بالليل. أوكي، وبعد كده اختفى، ولا تصريح ولا حوار ولا أي شيء، تماما اختفى من الساحة. وفجأة ظهر هو وعيلته بيصيف. في فرق بين التربية الكروية الأوروبية والعسل بتحينة بتاعنا.
4: صافي انت قلت
1: صحيح.
3: انا كنشوف لانه حتى محمد صالح سوى اجا من نفس البلد من نفس المكان اللي اجاوا منه الاخرين، لانه I think he is advised. هو now I think he is surrounded by people اللي كينصحوه
1: professional.
3: كينصحوه بحال دابا اللي كيعطيوه نصائح في الصوره اللي خصو يعطي للجمهور. كيكون عندهم فريق هاد الناس هادو، سخطو كيف ما قلتي في اوروبا في الفرق الكبيره، كيكون عندهم واحد التيم اللي كيساعدهم في داكشي اللي اكسترا اللي خارج على الكره. اللعب يكون عنده الدور ديالو فقط انه يلعب مزيان في الـ في الـ في المباراه، وانه يسدد اهداف اذا كان هدف. وكيكون فريق، كيكون عنده فريق
1: في انضباط
3: اللي تيكون كيسهر على انه هادشي يكون ريسبكتد، وانه هادي ما يبانش هنا ويبان هنا ويدير هادي، وعائلته والانطوراج ديالو كيكون فريمون كيكون ويل سرندد اند بروتيكتد. وهادشي ما كاينش في البلدان ديالنا وداكشي. وكنظن ان حتى اللعاب ديال بحال دابا اللي في المغرب داكشي ما يعطوش القيمه لهادشي واهميه لهادشي، ما يشوفوش بان هادشي مهم. وهادشي راه مهم افيت.
2: صح صح، او ما عنده الصح، ولكن بالنسبه لصلاح سبيشال. انا شفت الانترفيوات ديالو ملي كان قديم قبل ما يجي كانت عنده كاريزما ملي كان صغير، كان شحال عنده 18 سنه، عنده واحد الانترفيو عنده 18 سنه كتحسي به. لكن عندكم حق، التاثير كيلعب دور، لكن هو ملي جا هنا ملي جا لاوروبا لقى داكشي اللي كيبغي. راه كاين لا نيني جا البازل كمان، هو صلاح
1: في في سي بازل صحيح.
2: جاو كان عندهم نفس نيني وصلاح جاو البازل. صلاح عمل كده ونيني عمل،
1: رغم ان نيني اتاخد الاول لتشيلسي
2: وارسنال
1: ارسنال سوري، وكان بيلعب ومحمد صلاح كان قاعد على الدكه في تشيلسي،
2: لكن مش نفس الكاريزما، مش نفس التربيه، مش نفس المايند سيت.
1: علشان نطلع نسمع الاغنيه الجايه، هي بعيده عن التشجيع والكوره واي حاجه، هي لرامي جمال، اسمها ولا بفتكرك. فاكر 2018 واللي حصل مع صلاح في روسيا لما قعدوه في عشاء معين جنب شخصيات معينه، وقله خبره صلاح عملت له مشاكل في ليفربول؟ فاكر
4: فين جلسوا المصريين اللي جلسوا؟
1: المصريين ايوه، اتحاد الكره المصري قعدوه وعزموه مع شخصيه من الشيشان، مش فاكرين
2: نسيت.
1: كانت شخصيه شيشانيه
2: مصنفه
1: يعني ارهابيه بين قوسين حسب الإعلام البريطاني، وده عمل مشاكل. بس دي كانت قلة خبرة من محمد صلاح. اتعلم فهم؟ اتعلم. يعني هو الجميل في محمد صلاح انه هو بيتعلم دايما، بتلاقيه بيتغير. anyway نسمع ولا بفتكرك لرامي جلال.

0: أميمة، ممكن تقول لنا رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة؟ يلا
1: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة
0: من
1: عرب إكس
0: على راديو إكس.
1: على راديو إكس طبعا.
0: شكرا شكرا. امبارح امبارح احنا كنا مع بعض اسبانيا واستراليا، اسبانيا والارجنتين. اول مره نشوف كارت احمر للارجنتين بعد كارتين وكان المفروض يظهروا من زمان. هنبص لبعض بقى وهنبرق لبعض. نسيم ونسيم كان بيشجع الأرجنتين، أوكي، وأنا كنا إحنا كنا بنشجع أسبانيا، مش حبا في أسبانيا برضو عشان يبقى يعني صراحة مع بعضينا، ولكن كرها في الأرجنتين.
2: ليش كرها في الأرجنتين؟
0: لأن الفريق كل الناس كانت بتجامله.
2: أقسم بالله أنك
0: تروح تصوم ثلاثة أيام ما تقسمش بالله.
2: أقسم
0: في فاولات يا معلم، ها، مش فاولات ناس، يعني كميه الفاولات اللي خدتها الارجنتين غير طبيعيه في لصالح الارجنتين. جوهد
1: نسيم تقدر تنكر بانه كان عندهم واحد البخو خسر من سهل من فرق اخرى؟
2: لا
1: فوالا،
0: كان في محاباه من تحكيم؟
2: لما فيش محاباه؟
0: لا كان في
2: محاباه. ليش هند؟
0: لا في كان في قرارات محاباه للارجنتين.
2: احترام الجماهير الارجنتينيه، والله حرام.
0: شوف، احترام للجماهير الأرجنتينية ولا الفريق الأرجنتيني ولا حبك لحبنا لميسي؟
2: والله مش ميسي أنا. شوف
0: أوكي،
2: تكرهي أنه فريق منتخب مصري يلعب بنفس الطريقة اللي يلعب بها الأرجنتين؟ تكرهي؟
0: أكره.
2: والله ما أكره.
0: لا والله أكره. لا، تفوز بالاحتيال.
2: أنا هديك مش احتيال هذا.
0: والدايفنج والوادي يكلمه يعمله كده يقوله الحق ده بيحط إيده على بقه.
2: أنت بتسميه روح احتيال، وميما سمتها روح قتالية. كل واحد والبرسبكتيف من بيشوف. أنا بقول لك احتراما للشعب الأرجنتيني والجمهور الأرجنتيني اللي ما كيشوفهاش أنه احتيال، كيشوف أنه فريقه كيقاتل ولاعب لغاية 90 دقيقة. وهذا الغلط اللي عملت مصر في في في في في, في مباراة في الأرجنتين. 80 دقيقة قالوا ربحنا، درناهم في كرشنا. إيوا، الأستاذ ميسي له الكلمة الأخيرة.
0: أوكي. أنا افتكرت إن إحنا خلصنا ملف مصر، يعني لو هتفتح ملف مصر.
2: لا كمثال.
0: أوكي. أسامة.
3: نعم.
0: نحاول نكون بحيادية شوي.
3: نهضر على الفينال، نهضر على الأرجنتين الأولى.
0: براحتك.
3: أوكي. الأرجنتين مهم، ما كانتش أقوى فرقة. صراحة هما عندهم طريقة اللعب ديالهم، وهذه ديما عندهم نفس الطريقة. هذا لأنه كيلعبوا عندهم تكنيك وعندهم حتى تقول لهم الجرينتا. هذيك طريقه اللعب ديالهم. حتى في 22 فاش فازوا، راه كنت شوفي الماتش ديال الارجنتين هولندا، الا شفتيه راه كان الحرب، يعني نفس اللعب نفس الطريقه. عندهم طريقه لعب كل شيء كيعرفها وكيوصلوا بها الهدف ديالهم.
2: شوف، احتيال، انا ما بقيتش باغي نسمع انه الفيفا عملت وعملوا، يعني خرجوا تيوري ديال مؤامره. انه
0: انا ما قلتش كلمه المؤامره.
2: ماشي انت
0: انا عارف
2: كثير محللين خرجوا قال لك المجموعات كيفاش يعني وزعت، والارجنتين كان يعني رياضيا ان معروف ان غادي في الفاينل. خرجوا بزاف ديال المؤامره بحكام وهادي. انا خارج من هذا. كتكون اخطاء تحكيميه باش
0: تحكيم. خلينا نتكلم بالتحكيم.
2: باش واحد لاعب كوره وكيلعب حتى الدقيقه 80 ويلعب ويعمل باس وواحد يسجل هدف، ما كنظنش ان الحكم هو اللي حط الباس ولا هو الحكم هو اللي نقز مكان
0: فاول امبارح. فاول امبارح اللي تلغى فيه جول اسبانيا الثاني
2: ما شفتوش؟
3: انا شفته.
0: فاول
3: اليوم؟ ما فاول البارح، ما شفتوش فاول. نقول لك البارح ما شفتوش فاول.
0: اوكي، احنا ما شفناهوش فاول امبارح. صحيح
3: البارح ما شفناش. انا قلت علاش حيدوا لهم هدف صحيح
0: صحيح،
3: ولكن اليوم ما شفتو الصباح.
0: اوكي،
3: هذاك اللاعب ديال اسبانيا عفط على اوتاميندي.
0: اوكي،
3: يعني ورك ليه على رجليه.
0: اوكي
3: انا نعاود نوريه لك.
0: اوكي
3: فاول صراحة فاول
0: طلع فاول
3: طلع فاول هو مهم ولكن خلاصة القول البارح أحسن فريق البطولة ربح هو اللي فاز أوكي
0: صحيح.
3: يعني كل ربحات الأورنتي البارح كان غيكون شوية لأنه ما دروا والو في الماتش أوكي وخاف الأخير ركان
0: صحيح شوية
3: ماشي صحيو عشرات اللاعبين وجاهم جوج فرص كان ممكن يسجلوا
0: صحيح
3: أوكي وكان غيوصلوا بينالتي ويربحوا كأس العالم
0: لهم لو كانوا توصلوا للبنالتيز ما كانتش اسبانيا فازت أوكي. ده حقيقي
3: المهم اهم حاجه هو ان في الاخير ديال كاس العالم الفريق اللي يستحق فاز
0: فاز
3: اوكي
0: تشوفوا ان التحكيم بوظ البطوله يعني الى حد ما بعيدا عن الارجنتين واسبانيا وكل الفرق الناس ركزت قوي مع الحكام والحكم ان احنا بقينا نقول قبل الماتش الحكم من أنهي دولة مظبوط بقينا بنتابع التحكيم وبنعلق على قرارات التحكيم امبارح أنا كنت بقول زمان كان الحكم أول ما يطلع الصفارة ما كانش حتى اللعيبة يجرؤوا يعني يعمل كده هو خلاص يمشي دلوقتي بتلاقي لعيبة من جميع الفرق دي تشالنج الحاكم ومش عارف ايه وابصر ايه ويجروا وراه هل التحكيم كان شوية مسيطر على البطولة يعني
3: شوفي أنا بلي مشكل ماشي دي التحكيم أنا بليش ما كانش مسيطر التحكيم كان ديما هكا أوكي المشكل اللي قلوه دابا إن كثروا الكاميرات وزادوا الفار وزادوا الإمكانيات باللي كتشوف الديتايلز الكرة إلا فيها سنسور الكرة إلا قاستي شي واحد شوف ماتش كرواتيا مع بورتوغال اخر هدف ديال كرواتيا ما حسبوش اليوم لان قال لك الكره قاست فيها سنسور بان سيجنال بانه قاسته دابا ولاو دوك دابا الكاميرات اللي ولاو خلاو الناس كل واحد
0: تحتاج أيوة بس معلش بس قبل الكاميرات لقينا مارادونا بيسجل جول بايده صح يعني في البوزيتيف وفي النيجاتيف
3: ولكن هادشي راه كان ديما غير ما كانوش الكاميرات كتار ما كنتي كتشوف والو
0: أوكي. الرجبي طول عمرهم عندهم كاميرات إيش معنى في فوتبول إحنا مش قابلين الكاميرات
3: شكون
0: الرجبي الرجبي
3: مالو
0: طول عمرهم عندهم كام عندهم زي الفار
3: شيء ديال الكرة
0: وما عندهمش مشاكل مع الكاميرات إيش معنى في كرة القدم في مشاكل مع الكاميرات وبنقول إنه هي أضرت باللعبة
3: إن هي الكرة الشعبية الأولى وفهمتي الصيد ديالها كيوصل أكثر من
0: الرجبي
3: من الرجبي قول سيناسيم
0: سيناسيم
2: انا كنقارن اش قلتي دابا الرجبي
0: الرجبي والرجبي طول عمرهم من زمان سنين السنين عندهم كاميرات كامز
2: صح
0: وبيرجعوا للفاولز ويشوفوا ويعملوا من سنين طويله قبل كره القدم ليه التاثير على كره القدم
2: الرجبي رياضه رجاله وكره القدم تاع ستات باش نكون واضحين
0: هذه عنصريه مقيطه
1: لا المشاهدين متعودين تحلم دابا سنوات ممكن في المستقبل نتعودوا ان نشوفوا كره القدم بالفار وبهذه التقنيات المتقدمه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بهذه الادوات المتقدمه مع الاي اي واش ما كاينش هناك ريسك ان داك الشيء يقدر يتمانيبولا يعني تغير وتولي يعني تغير الحقيقه اللي جرات في وسط الملعب يعني
0: السؤال الذي يطرح نفسه الان هو يا مصر بتعمليها ازاي خلينا نطلع نسمع محمد منير ونرجع نكمل اوكي محمد منير في يا انا
2: الذي يطرح نفسه
0: السؤال الذي يطرح نفسه
1: الذي لا يجيب نفسه

0: بالضبط قدامنا 6 دقايق ونقول لكم طيب الله أوقاتكم. فعايزين نرجع لحياتنا قبل المونديال, عايزين نرجع
1: ننام شوية
0: وتطلع طاقة الاحتفاليات بتاعت مصر, ويا مصر بتعمليها ازاي, وخروج سهر في القهاوي لحد الساعة 2 و3, وأعلام وتيشيرتات ونعيش الأربع سنين الجايين لحد 20-30 وإحنا متفائلين. إزاي يا جماعة نعمل ده؟ إزاي نعمل ده؟
2: ده اليوم
0: المخ ما بيحبش الفراغ, خد بالك. يعني أنت معرفش, يمكن قلناها المرة اللي فاتت كأنك بتتابع مسلسل رمضاني حلو قوي, وبعدين تيجي في آخر الحلقة البطل يموت. فده إحساسنا أو إحساسي, أنا أتكلم عن نفسي في نهاية المونديال كان عرس كروي بغض النظر عن أحداثه. فإزاي قول؟
2: أنا مازال مسألش عندي كأس العالم, خصني نمشي مازال نشوف شي إذا عدي المسر, حيث البارحة بدأوا تيعيطوا جابوا الحلاق ديال اللاعبين تاهو سولوه.
0: لا والله
2: والله جابوا حلاق اللاعبين
0: المصري
2: حلاق اللي شي حسن
0: يا نهار اسود, ومنيل ب60 نيلة علينا وعلى خلفونا. فضيحة, احنا فضيحة, مش هنبطل. انا ما بتابعش البرامج, يعني انتوا ممكن تكونوا بتشوفوا حاجات مصرية اكتر مني, بس بعيدا عن
2: اوكي
0: ازاي
2: شنو كيف
0: ازاي نرجع تاني ونبقى متطلعين ل20-30.
2: شوف اول حاجة 20-30 كينا في المغرب,
0: ايه
2: يعني هذا ديجا حاجة مزيانة. نتوما غتجيو عندنا
0: طبعا
2: ضياف ان شاء الله,
0: ام الدنيا جاية عند ابو الدنيا.
2: ايوا حنا خصنا نوجدوا شويه في المغرب, حتى حنا نوجدوا لكم باش تجيو ما تلقاوش
0: ناموس وما تحطوناش في بنسونهات
2: بنس هادشي اللي كاين.
0: ايوا اوكي. الرساله العامه يمكن ان احنا نقدر نعمل, يعني سبب من أسباب أن المصريين طلعوا دعاية بيحفلوا على الفريق قبل ما يطلع كاس العالم, أن كان في ناس فاكرة أن احنا مش هنكمل ومش هنطلع. في ناس كتير قوي كانت فاكرة أن الفريق المصري مش هيتأهل, هتبقى زي كل سنة تشريف مشرف وخلاص. بس الفريق أثبت أن أنت لما تصدق في نفسك وتشتغل على نفسك ممكن توصل. فإحنا محتاجين كل الفرق العربية, الأردن, تونس, مصر, المغرب. المغرب من حقها إن هي تبليف, الفريق يبليف إن إتسلف, أوكي, وإن هو هيوصل للنهائي. وليه ما نكسبش كاس العالم؟ لأن ده لما بيحصل بنشوفه على الحقيقة. مصر اللي بقالنا يعني من 34 ما تأهلناش, وصلنا ل16. توافقني في ال
2: لا موافق في هذه القضية. أنا الواحد دابا ممكن يفكر أنه كما قلت يحلم بكأس العالم, ممكن ما تكونش دابا 4 سنين, ولكن إن شاء الله من دابا 20 السنة الجاية ممكن يكون فريق عربي ولا إفريقي يدي كأس العالم.
0: anyway, أتمنى تكونوا كلكم استمتعتوا بكأس العالم. تحياتي لكل المستمعين, ومرسي أميمة تشريفك لينا. فضل 2 دقيقة لازم نطلع. سي معاز تحياتنا ليك, وهارد لك على امبارح. أسامة thank you very much for your input. كارت أحمر,
2: thank you.
0: شوف كل 2 الجاي.
3: شكرا, مع السلامة.

CNL au top nazika. Yeah, yeah. Ha ha ha ha ha ha. Ay, Fabien, bagaina.